انسان باسط مش عايز كتير. انا فديتك عمري لو حبيتيني، كل فلوس الدنيا ما تكفيني لو حبك نوع. ولفيت هالدنيا كاملة من ايطاليا للبحرين، قد ما دور مش حلاقي زيك.